0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: صباح الخير إن كان صباحا، مساء الخير.
5: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM.

Good morning and good afternoon, أستراليا. أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وطاب نهاركم.

نقول صباح الخير اللي خارج أستراليا اللي داي سمعونا، ومساء الخير لأهل أستراليا. يسعد لي صباحكم، شكرا على المسجات. صباح الخير، يسعد لي صباحكم. صباح المحبة، صباح السلام، تحية الصباح هذه نرسلها لكم من إذاعة تريت البزات، صوت الجالية العراقية. تستمعون إلينا على موجة الأف أم بمقدار يتردد 92.3 أف أم 92.3 أف أم.

سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر. صباح الخير يا هانم. نقول ربي وإلهي يرحم جميع موتانا وحبيب الردي اللي احتفلوا واللي راح يحتفلون, ونقول ربي وإلهي يحمينا هذا البلد الحنون المضياف. قولوا يا أمينة. من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقص الصناطي. صباح

صباح الخير بتول، شكرا على هذا المسج الحلو، يسعد لي صباحك. صباح الخير فرح، يسعد لي صباحك، شكرا على هذا المسج. نحيي مستمعي البرنامج من خارج أستراليا، بغداد، محافظة بغداد تحديد الحلة والزيونة، ونقول لأهل فرنسا بونجور، وأهل الجزائر مريم وكهينة بونجور.

صباح الخير يا هانم، استمعتم إليها من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر. مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، املأ قلبك بالحب وتعلم كيف تحب، وعيش حياتك وأنت تزرع الحب في كل مكان، لأن الله محبة، ودون تلك المحبة لا يقدر إنسان أن يتواجد ويحب ويتحرك. صباح الخير ومساء الخير.

0: أترككم مع الشاعرة والكاتبة والزميلة الإعلامية أديبة عبد عطية وفقرة همسات الصباح. شكرا للزميلة أديبة.
1: همسات وهمسة اليوم هي عن حياتنا اليومية وأنها تستحق أن نعيشها وبفرح. وأقول لا شيء يتغير، لا شيء ينتظر، لا شيء يستحق، كل شيء يتغير: المفردات، الناس، العيون، اللهفة. كل شيء ينتظر: الأشجار، الشمس، الأفق، الصمت. كل شيء يستحق: الذاكرة، الحنين، المسافات والجذور. وأنتم بخير وفرح ومحبة. أديبة عبد عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبد عطية على فقرة همسات تقدمها لنا صباح كل يوم أربعة. تحياتي لك ونهار سعيد زميلتي العزيزة وأختي. كريم حسين، ومرات أطلب منك.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إبلين الصناطي. بغداد أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط أموال وعقارات وممتلكات مرتبطة بالقضية. وأوضح القاضي المختص أن الإجراءات التحقيقية الأولية أدت حتى الآن إلى ضبط ما يقارب 40 عقارا في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربين، فضلا عن مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تزن نحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الذهب. وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهاز المرتبطة بهذه الجريمة. أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح آل زيدي أهمية اعتماد المنافسة البناء بين الشركات القطاع الخاص بعيدا عن الاستثناءات، مشددا على أهمية تعزيز بيئة الأعمال بما يحقق العدالة والشفافية. كما وجز الزيدي بعد التقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة استنادا إلى معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الإداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الإصلاح الإداري. جاء ذلك خلال ترأسه أمس الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء والتي جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد والتداول في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العرجي وقوف العراق إلى جانب المسار السلمي من الصراع الدائري في المنطقة، وذكر البيان عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أن العرجي استقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشو هاريس وناقش الطرفان مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وآخر التطورات في المنطقة. وأشاد الطرفان خلال اللقاء بإقرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بين الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار التنسيقي يعد خريطة طريق لاستقرار البلد والابتعاد عن كل ما يسيء الأمن واستقرار العراق. كما شهد اللقاء بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة وتطوير العلاقات الثنائية وفق المصالح المشتركة للبلدين. لن تكون مباراة منتخبنا الوطني أمام إسبانيا مجرد محطة ودية على طريق كأس العالم 2026، بل تبدو وكأنها مرآة كبيرة تعكس كل ما يدور في الشارع الرياضي العراقي من أحلام وتطلعات وأسئلة لا تنتهي. ففي الوقت الذي يستعد فيه أسود الرافدين لمواجهة أحد عمالقة الكرة العالمية، كانت الأنظار تتجه بالقدر ذاته نحو القائمة النهائية التي أعلنها المدرب الأسترالي غراهام أورنالدو للمشاركة في المونديال. مواجهة إسبانيا تحمل أكثر من معنى، فهي اختبار فني أمام منتخب يمتلك أرثا كرويا عالميا وفرصة نادرة للاعبين كي يقيسوا قدراتهم أمام مدارس الكرة الكبرى، لكنها في الوقت ذاته تمثل الامتحان الأخير قبل الدخول إلى أجواء البطولة التي انتظرها العراقيون 4 عقود كاملة. مباراة إسبانيا أكثر من 90 دقيقة، إنها رسالة إلى العالم بأن العراق عاد إلى المسرح الكبير وأن جيلا جديدا من اللاعبين يحمل حلم شعب بأكمله. وقد لا تكون النتيجة هي العنوان الأهم،
بقدر ما ستكون الروح والشخصية والانضباط التكتيكي هي المؤشرات الحقيقية لما ينتظر أسود الرافدين في المونديال. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد عسكرية في الكويت، وكالة CNN أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية عن إيران مع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران تجاوز 100 مليار دولار. الجيش الأمريكي أطلق النار على سفينة لانتهاكها الحصار المفروض. انتهاء اليوم الأول من جولة تفاوض رابعة بين بيروت وتل أبيب وسط تفاؤل الأمريكي، و21 شهيدا بغارات عنيفة على لبنان. ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة ولم تتوقف، والوقت قد حان أمام طهران لاتخاذ قرار والتوصل إلى اتفاق. محكمة تونسية تحكم بالسجن مدى الحياة بحق عدد من قيادات حركة النهضة بينهم رئيسها الغنوجي في قضية الجهاز السري. عشرات الشهداء والإصابات بغارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة. حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام بين لبنان وإسرائيل، ونأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد تقييد النووي. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، شهدت العاصمة الأسترالية كامبرا أمس احتجاجا على تنكيل إسرائيل بناشطي الصمود العالمي الذين كانوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المنكوب جراء الإبادة والحصار. وبحسب ما أوردته هيئة البث الأسترالية، تجمع المحتجون أمام مبنى البرلمان للتنديد بالمعاملة التي تعرض لها ناشطو أصول الصمود، وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين حيث أخرجوا من مبنى البرلمان بالقوة. قرر كريستيان فول باتو مهاجم منتخب إيطاليا للشباب لكرة القدم تحت 21 عاما تغيير جنسيته إلى الأسترالية قبل انطلاق بطولة كأس العالم، ويأتي ذلك بعد 4 سنوات من رفض فولباتو دعوة للمشاركة في البطولة التي أقيمت قبل نسخة عام 2022 في قطر. استطلاع رأي الأستراليون يحتاجون 718 ألف دولار لضمان تقاعد مريح. أظهر استطلاع أن الأستراليين يرون أن التقاعد المريح يتطلب أكثر من 1 مليون دولار أسترالي بزيادة 131 ألف خلال عام، ويعكس ذلك تأثير التضخم وارتفاع المعيشة وتزايد القلق من عدم كفاية المتدخرات التقاعدية. أما الخبر الأخير، كشفت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء كامبرا غواصات تعمل بالطاقة النووية، حيث لن يشمل بعد الآن قطعا جديدة بل ستكون كلها مستعملة. والتقى البلدان في حوار للدفاع في سنغافورة الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من حوالي 45 دولة. وبموجب اتفاق أوكوس الذي أبرم عام 2021، يفترض أن تتلقى أستراليا 3 غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة فيرجينيا من الولايات المتحدة في غضون 15 عام. وفي بيان مشترك صادر عن ريتشارد مارلس نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ووزير الحرب الأمريكي ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد إجراء تعديل على اتفاق الغواصات. أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات، وأوضحوا أن النهج سيمكن أستراليا من الحصول على 3 غواصات فيرجينيا في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة أخرى مستعملة.

إلى هنا نأتي لنهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أودي على ما سمعكم من إذاعة تطريد تبرز صوت الجالية العراقية، شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

كل جديد وقديم تستمعون إليه من إذاعة تريت البزة صوت الجالية العراقية البرنامج العراقي. فاضل عواد وأشقر بشامة، ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت البزة صوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى شخصية هذا الأسبوع. نتحدث اليوم عن المطربة العراقية عفيفة اسكندر.

عفيفة اسكندر اسطيفان، مواليد 10 ديسمبر 1921، وتوفيت في 22 تشرين الأول 2012، مغنية عراقية لقبت باسم شرشوحة العراق، عفوا شحرورة العراق.

ولدت شحرورة العراق في الموصل من أب عراقي أرمني مسيحي وأم يونانية، وعاشت في بغداد. غنت في عمر 5 سنوات، وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935. لقبت بمنولوجوست من المجمع العربي الموسيقي كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية.

عفيفة اسكندر هي من عائلة مثقفة فنيا، والدتها كانت تعزف على 4 آلات موسيقية، وكانت تعمل مغنية في ملهى هلال عندما كان يطلق عليه اسم ماجستيك، والذي أنشئ بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم، كما هو حال بقية الملاهي التي ظلت تعمل حتى عام 1940. وكانت والدتها المشجع الأول، وكانت تنصح دوما بأن الغرور هو مقبرة الفنان. تزوجت وهي في سن 12 من رجل عراقي أرمني يدعى إسكندر ستيفان، وهو عازف وفنان، وكان عمره يتجاوز 50 عاما عندما تزوج، ومنه أخذت لقب إسكندر. ظهرت لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل.

ظهرت لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينات، وكانوا يسمونها جابر كيلي أي المسدس سريع الطلقات. وأتت هذه التسمية من صفة الغناء الذي أدته، حيث كان الغناء سريعا نتيجة لصغر سنها وعدم نضوج صوتها آنذاك. أول أغنية غنتها في أربيل كانت بعنوان زنوبة وهي بعمر 8 سنوات. بدأت مشوارها الفني عام 1935 في الغناء في ملاهي ونوادي بغداد، وغنت في أرقى ملاهي العاصمة بغداد حينها مثل ملهى الجواهري والهلال وكبري عبد الله، علما أن الملاهي كانت سابقا أفضل من النوادي الاجتماعية الموجودة حاليا. استطاعت عفيفة بنباهة تحسد عليها أن تتعلم وتتأقلم مع أجواء الفن، وبسرعة تحولت إلى نجمة من نجوم الفن. كانت حينها شابة مغناج وذكية جدا، التفت حولها شخصيات مهمة وذات مكانة اجتماعية، وغنت لهم المونولوج لمدة 5 إلى 6 دقائق باللغة التركية والفرنسية والألمانية والإنجليزية. وعملت مع الفنانة منيرة الهوزو والفنانة فخرية مشتت.

سافرت الفنانة عفيفة إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة بديعة مصابني في مصر، وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينات، وكذلك عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وأبرز مشاركاتها العربية هي التمثيل في فيلم يوم سعيد مع الفنان الراحل الكبير محمد عبد الوهاب وفاتن حبامة، وغنت فيه، لكن لسوء الحظ لم تظهر الأغنية عند عرض الفيلم بسبب المخرج الذي حذفها لطول مدة العرض التي تجاوزت الساعتين. مثلت في أفلام أخرى في لبنان وسوريا ومصر، منها القاهرة بغداد إخراج أحمد بدرخان وإنتاج شركة إسماعيل شريف بالتعاون مع شركة اتحاد الفنانين المصريين، ومثل فيه حقي الشلبي وإبراهيم جلال وفخري الزبيدي ومديحة يسري وبشارة واكيم، وكذلك في فيلم ليلى في العراق إنتاج استوديو بغداد وأخراج أحمد كامل مرسي، ومثل فيه الفنانون جعفر السعدي والراحل محمد سلمان والفنانة نورهان وعبد الله العزاوي، وعرض الفيلم في سينما روكسي عام 1949. تعرفت إلى الأديب المازني والشاعر إبراهيم الناجي، وعندها بدأ مشوارها الأدبي، ثم عادت إلى العراق واستقرت في بغداد.

الفنانة العراقية عفيفة اسكندر كانت لها تقاليد خاصة في الفن والحياة، حيث كانت تملك صالونا في منزلها الواقع في منطقة المسبح في الكرادة أنيقا وفاخرا، وضم مجلسها في ذلك الوقت أبرز رجالات السياسة والأدب والفن والثقافة في البلاد. صالونا يعني مو صالون حناقة، أكو صالون للفنانين والسياسيين. ومن أبرز الرجالات الذين كانوا يحرصون على حضور النقاشات من رجال الدولة في الحكم الملكي، ومنهم نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي السابق، وفائق السام الرائي عضو حزب الاستقلال وعضو مجلس الأمة، والنائب حطاب الخضيري، وأكرم أحمد وحسين مردان وجعفر الخليلي وأبراهيم علي، والمحامي عباس البغدادي، والعلامة الدكتور مصطفى جواد الذي كان مولعا بفنها وجمالها ومستشارها اللغوي، وتقرأ له الشعر قبل أن تغنيه، فضلا عن الفنانين حقي الشبلي وعبد الله العزاوي ومحمود شوكت وصادق الأزدي والمصور أمري سليم والمصور الراحل حازم باك وأسماء كثيرة أخرى.

المطربة العراقية عفيفة اسكندر كانت المغنية الأولى بالعصر الملكي، وكان كبار المسؤولين في الدولة العراقية من ملوك وقادة ورؤساء ووزراء يطلبون ودها ويطربون لصوتها ويحضرون حفلاتها من دون حياء. فالملك فيصل الأول كان من المعجبين بصوتها، أما نوري السعيد رئيس الوزراء السابق فقد كان يحب المقام والجالغي البغدادي، وكان يحضر كل يوم اثنين إلى حفلات المقام ويحضر حفلاتها. وعبد الكريم قاسم أيضا كان يحب غنائها ويحترمها، ولكن عبد السلام عارف كان يحاربها ويضيق عليها حسب وصفها، وتقول إنه كان يتهمها بدفن الشيوعيين في حديقة بيتها.

الفنانة عفيفة اسكندر أن لم تغني لقادة الثورة ولم تطلب منها الملكية أن تغني لها، رغم أنها كانت على صلة وثيقة بها، وإنما كانت تغني في عيد الجيش وغنت لفيصل الثاني، ولهذا أهملت وغيبت في عهده وظلت مغيبة. وقالت متعجبة: أعجب على الناس، قالوا للملك لا نصدق لأن نراك عريسا. وبعد أسبوع واحد من هذا الكلام قتلوه.

توفيت الفنانة العراقية شحرورة العراق عفيفة اسكندر في 22 تشرين الأول أكتوبر عام 2012 بعمر 91 عاما في مدينة بغداد بعد صراع طويل مع المرض. الراحة الأبدية أعطيها يا رب.

ننتقل وإياكم إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. شلونك أنت ومحمود أنور؟ أغاني قديمة عراقية. عام 708 وفي مثل هذا اليوم الثالث من حزيران صك أول نقود فضية في اليابان. عام 1898 وفي مثل هذا اليوم الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكيا وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى. عام 1539 المكتشف الإسباني هيرناندو دي سوتو يرفع علم بلاده على أرض فلوريدا الأمريكية ويعلنها مستعمرة خاضعة للتاج الإسباني. عام 1859 وفي مثل هذا اليوم ساعة بين في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة في فيكتوريا. عام 1906 ملك بلجيكا ليوبولود الثاني يعلن مستعمرة الكونغو في غرب أفريقيا ملكية خاصة له. أما عام 1916 وفي مثل هذا اليوم آل الثالث من حزيران المدينة المنورة تتحول إلى مسرح للأعمال الحربية بين العرب والأتراك.

عام 1917 وفي مثل هذا اليوم أنا الإعلان عن استقلال ألبانيا. عام 1917 الإعلان عن استقلال. 1944 شار ديغول يتولى رئاسة وزارة فرنسا. عام 1957 وفي مثل هذا اليوم 3 حزيران المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية بين الدول بين دول الجامعة. أما عام 1959 الإعلان عن استقلال سنغافورة. عام 1962 تحطم طائرة بيونغ 707 التابعة للطيران الفرنسي بعيد إقلاعها من باريس. 1974 رئيس الأركان الإسرائيلي إسحاق رابين يتولى رئاسة الوزراء. عام 1989 الحكومة الصينية ترسل قواتها إلى ميدان تيان آن من لفرض السيطرة عليه بعد أسابيع من الاعتصام. أما عام 2006 الجبل الأسود يعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود. عام 2007 تكون إعصار جونو في بحر العرب. عام 2010 اللجنة العليا للانتخابات في مصر تعلن نتيجة التصويت في انتخابات التجديد النصبي لمجلس الشوري. عام 2011 وفي مثل هذا اليوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتعرض لمحاولة اغتيال مع كبار مسؤولي حكومته، وذلك بقصف مسجد بالقرب من قصر الرئاسة، وأتى الحادث مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية المنددة بحكمه والمطالبة برحيله.

عام 2017 مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 شخص جراء سلسلة من الهجمات بالدهس والطعن وإطلاق النار في جسر لندن. نفس العام 2017 وفي مثل هذا اليوم تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2017. عام 2019 فض اعتصام القيادة العامة في السودان ومقتل أكثر من 100 وإصابة 100. عام 2023 وفي مثل هذا اليوم 3 حزيران مقتل الشرطي مصري و3 جنود إسرائيليين وإصابة إسرائيلي رابع في حادث إطلاق نار على الحدود وتضارب حول ملابسات الحادث. عام 2025 وفي مثل هذا اليوم استقالة رئيس وزراء منغوليا أويون أردين بعد احتجاجات استمرت 3 أسابيع. أترككم مع الفنانة العراقية دموع. كنا مع حدث في مثل هذا اليوم. وبهذه الأغنية أتي إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح. راضينا أن نال إعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من قصة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي. أترككم مع دموع.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وقال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

حين لا تحب المكان استبدله، وحين يؤذيك الأشخاص غادرهم، وحين تحبط اقرأ ثم اقرأ بشغف.

لا تعجل أفراحك، فالحزن ضيف لا يحترم المواعيد. وقال ليو تولستوي إن الوقت المتبقي لنا لنعيشه أهم من كل السنوات التي مضت.

وقال جبران خليل جبران: إن وجدت الشر في المكان الذي غرست فيه الخير فهناك أراضي لا تصلح للزراعة.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول: قال الرب يسوع لتلاميذه: لست أدعوكم بعد عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، بل دعوتكم أحياء أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتحملوا ثمرا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. بهذا أوصيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجات 92.3 FM.

استيقظت العواصم المعنية بالأزمة اللبنانية على مشهد سياسي مغاير تماماً بعد نجاح الاتصالات الدولية المكثفة التي جرت خلف الكواليس في فرض تراجع مؤقت لآلة الحرب الإسرائيلية وتجميد سيناريو الهجوم الشامل على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وجاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد سلسلة اتصالات هاتفية ماراثونية أجراها مع القيادتين اللبنانية والإسرائيلية ليشكل حبل إنقاذ دبلوماسي نجح في فرملة عملية زئير الأسد عند حدودها الحالية وعشية انطلاق جولة المفاوضات الرابعة المقررة كانت يوم أمس الثلاثاء في واشنطن. وهذا الخرق المفاجئ حظي بقراءة إيجابية في الأوساط السياسية ببيروت إذ اعتبرت مصادر حكومية أنه بمثابة انتصار صريح لخيار التفاوض وللدبلوماسية اللبنانية وللرؤية الواقعية التي تمسك بها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذان دافعا بشراسة عن خيار التفاوض المباشر باعتباره الممر الإلزامي الوحيد لوقف النزيف بأقل الأضرار الممكنة والبديل الفعلي عن حرب شاملة مدمرة للبنان. ولعل هذه الجولة هي من أخطر جولات التصعيد العسكري وأعنفها منذ أشهر في وقت تحولت فيه كواليس الدبلوماسية الدولية والعواصم الكبرى إلى خطوط تماس سياسية ساخنة لتدارك التدهور الدراماتيكي المتسارع. فمع انطلاق اجتماعات حزيران المفصلية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مباشرة التهمت لغة النار ما تبقى من خطوط حمراء وتفاهمات ميدانية سابقة لتضع البلاد والمنطقة بأسرها أمام سيناريوهات مفتوحة بلا حدود امتدت من تهديدات إيرانية غير مسبوقة بقطع شريان الطاقة العالمي في مضيق هرمز وصولا إلى حصار ناري مطبق يزحف نحو الحواضر الكبرى في الجنوب وبيروت وضحيتها الجنوبية التي دخلت رسميا في دائرة التهديد المباشر بالتدمير الشامل بقرارات صادرة عن أعلى المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب. عاش اللبنانيون أمس في ساعات من الرعب على وقع تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه اللحظات التي وصفها كثيرون بالساعات المروعة دفعت الأهالي إلى مغادرة منازلهم بشكل عاجل متجهين إلى المجهول بحثاً عن الأمان. الشوارع امتلأت بالسيارات في حالة فوضى شبه كاملة فيما بدا واضحا أن الناس فقدت أي شعور بالاستقرار بعد كل تهديد يتلقونه. مصادر مطلعة تحدثت عن بهدلة حقيقية عاشها سكان العاصمة نتيجة ما وصفوه بمغامرات حزب الله الذي أدخل أكثر من 4 ملايين نسمة في حرب لم يطلبه أحد. الشوارع كانت شاهدة على زحمة السير الخانقة على مداخل بيروت فيما كانت مخاوف الناس تتصاعد من لحظة إلى أخرى. كل هذه الشنطة والهلع لم يدوم طويلا إذ
بعد هذه البلبلة قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال مع أحد قيادي الحزب المحظور، وبعدها بين ترامب ونتنياهو، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، كما تم الحديث عن تحييد بيروت من القصف الإسرائيلي. كان كل ما حدث كان مجرد لعب بالأعصاب لا أكثر. هذه الواقعة أظهرت مرة أخرى التناقض الكبير بين سياسات حزب الله وواقع المواطنين، حيث يعيش الناس بين تهديد حقيقي على الأرض واستعراضات سياسية تنتهي بقرارات تغيير مجرى الأحداث في ثوان. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد من نقباء المهن الحرة حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، مشددا على أن أي محاولة لإثارة الفتنة تهدد بقاء لبنان وتصب في خدمة إسرائيل، ومشيرا إلى أن اللبنانيين باتوا مقتنعين بعدم العودة إلى الوراء، فيما تعمل للقوى السياسية على تحسين الوحدة الوطنية بخطاب موحد. وأشاد عون بدور الجيش والأزيزة الأمنية، معتبرا أنها تشكل العمود الفقري لمنع الفتنة رغم ما تتعرض له من انتقادات، مؤكدا أنها تواصل إداء واجبها وتقديم التضحيات في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة. إلى ذلك أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تعليقا على استئناف مفاوضات واشنطن أنه يبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان، وأكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. وتابع سلام يقول: وتكون طريقنا فيها أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. وأيضا أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المفاوضات القائمة في واشنطن هي الخطة الوحيدة التي تستطيع الحكومة اللبنانية القيام بها حاليا لتجنب الأسوأ، معتبرا في الوقت نفسه أنه لا شيء سينقذ لبنان، لا المفاوضات ولا غيرها، قبل أن تصبح الدولة دولة فعلية. زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنه في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لمناطق في مدينة السور، وذلك في أعقاب نشاط حزب الله في المنطقة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، ولم يشمل إنذار الإخلاء الحي المسيحي في المدينة. وأوضحت في منشور على منصة إكس أنه خلال الفترة الأخيرة رصد الجيش الإسرائيلي نشاطا لعشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل الحي المسيحي في سور، وهذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن نشاط لحزب الله من داخل مناطق مسيحية، اعتمادا على اعتقاده بأن هذه المناطق توفر له ملاذا أكثر أمانا. وزعم موقع واي نت العبري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث خلال مؤتمر للصادرات الدفاعية أمام مسؤولي وزارة الدفاع ورؤساء الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن الوضع الأمني في شمال إسرائيل. وقال كاتس إنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيجاد معادلة تقوم على اعتبار الضحية
أنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيجاد معادلة تقوم على اعتبار الضحية

والخبر الأخير، تمكنت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص في سوريا من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العامرية بريف تل كلف. وأشارت مديريات الأمن الداخلي بحمص إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها، وذلك على عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تل كلق، وألقي القبض على المتورطين فيها. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: وبن هيفا وهبي سمعنا شو المطلوب من منكم نحكي جالس بيقولوا بالمقلوب. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبات عبر إذاعة 3 زد وعلى موجات 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة Great Rebel Z يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056.

وإذا كنت مشتركا فلك الشكر، وإذا تريد الاشتراك ببرامج ببرنامج صوت لبنان اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

ونذكر أيضا أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تري تروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM.

وقيل من الخواطر لا تجرح من هو أكبر منك سنا ولا تقاطعه، لأنك أنت سوف تكون في مكانه يوما ما. وإنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر. وأحيانا قد تعود المياه إلى مجاريها لكنها لا تعود صالحة للشرب.

الساذج يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، أما العاقل يعمل ولا يتكلم.

ولا يوجد فرق بين لوح لون الملح ولون السكر، فكلاهما نفس اللون، ولكن ستعرف الفرق بعد التجربة. كذلك هم البشر.

وبعض الناس سوف يتركونك، ولكن هذه ليست نهاية قصة تبي، بل هي نهاية دورهم في قصتك لا أكثر.

إليك صديقي نصيحة: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى لك معزة، أما الثانية تراها لك مذلة. وعندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلا. وهناك أشياء جميلة لا ترى بالعين المجردة، يراها فقط من يبحث عن الجمال في زحمة البشر.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع ماجدة الرومي عندما ترجع بيروت.

مساء الخير عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون استوديو الإذاعة 9415-1923، ويسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق. ونبدأ أولى لقاءاتنا مع أغنية طعمها حلو خالص، كلكم هتحبوا هذا الطعم، ولولا جفان وشوكولاته.

استمعنا لمحمد منير وأغنية افرح بالحياة. أما الآن فنستمع إلى أمال ماهر في أغنية أيام ما تتعوضش.

شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك يا جميل يا جميل ان شاء الله معدنك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معدنك.

0: اصحابك
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعدمك.
2: استمعنا لمحمد أنديل في أغنية إن شاء الله ما عدمك، أما الآن فمع فيروز وشط اسكندرية.

شط اسكندرية كان زمان أيام فيروز ما كانت لسه صغيرة. شط اسكندرية دلوقتي زحمة زحمة يا دنيا زحمة. في شواطئ تانية كتيرة بقت في مصر. المهم نستمع الآن لمحمد فوزي وسكتش الحب في خطر، هتسمعوا في إسماعيل ياسين ومجموعة من الفنانين. نستمع إلى سكتش الحب في خطر من محمد فوزي.

استمعنا إلى ليلى مراد ويا طبيب القلب. أما الآن فمع محمد العزبي وعيون بهية.

استمعنا لفريد الأطرش وأغنية مهما قالوا عنك. عزيزي المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، وأترككم مع محمد عبد الوهاب وأغنية من سنة 1950 افتكرني، على أمل أن يتجدد بين اللقاء غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10، وحتى ذلك الحين تمتعوا بأسعد الأوقات مع كل من تحبونهم، وإلى اللقاء في برنامج جديد.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. أعزائي المستمعين، أولى هذه المحطات بلقاؤنا المتجدد معكم تحت عنوان الإسرائيليون ينظرون إلى نتنياهو بأنه يبيعهم الوهم، باعهم مرتين المال مقابل صمت العدو واحتلال الأرض. كتب سيفر بلوتسكر هذه المقالة في صحيفة يدعوت أهرنوت نهار أمس تحت عنوان كما ذكرنا سابقا. في التفاصيل، كان لدى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تصور مفاده أن ضخ مليارات الملايين بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سيضعف المنظمة ويقضي على تعصبها ويجبرها على تحويل جهودها من الإرهاب ضد إسرائيل إلى معالجة معاناة السكان الخاضعين لسيطرتها. وبناء على هذا التصور انتشر لدى الأجهزة الأمنية استخفاف بالإشارات التحذيرية الخطيرة التي كانت ترد من غزة وتزداد خطورة يوم بعد يوم. وهنا أيضا حدث العكس تماما، كان التحسن الطفيف في مستوى المعيشة في قطاع غزة هو ما دفع قيادة حماس إلى تسريع الغزو الدموي لإسرائيل خشية أن يصبح السكان أكثر وعيا وأن تخبو جزوة الحماس بينهم. مع ذلك، وعلى أنقاض مفهوم الصمت مقابل المال المشؤوم، نشأ مفهوم آخر خلال العامين الماضيين لا يقل عبثية في جوهره، أن السبيل الوحيد لتحقيق نصر على جبهتي غزة ولبنان وسوريا هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي وقصفها حتى تسوى بالأرض، وصولا إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها ثم إجبار العدو على الاستسلام. ففي نهاية المطاف بالنسبة للعرب، خسارة الأرض والمساكن هي الأكثر إيلاما، كما أوضح وزير الدفاع إسرائيل كاتاس في شرحه الأكاديمي. لن تتخلى المنظمات العربية عن أسلحتها وتوافق على الاستسلام وفقا للمفهوم نفسه، إلا عندما تدمر إسرائيل أحياء مأهولة بسكان مدنيين في موجات قصف وتفرض سيطرتها العسكرية خارج الخطوط الصفراء المرسومة على خرائط وقف إطلاق النار. لكن النتيجة العملية للحملة الجديدة من القصف والاحتلال التي كاد تبدأ والتي توقفت أمس بقرار من ترامب كانت عكس هذا المفهوم تماما. يظهر التاريخ القريب والبعيد أن تدمير الأحياء السكنية واحتلال الأراضي عبر الحدود لا يخيف ولن يخيف المنظمات المقاومة مثل حماس وحزب الله في ظل بيئة الدمار الجديدة. فضلا عن الاحتلال، سيشعرون وكأنهم أسماك قرش في البحر. من المرشح أن يستعيدوا وتعاون السكان المحليين عندما يتمكنون من تقديم أنفسهم كمدافعين عن الوطن المهاجم وتعميق سيطرتهم على الوعي العام. إن استبدال مفهوم استراتيجي خاطئ بآخر لن يحقق سلاما منقذا لحدودنا. قد يعجز ذلك في الواقع هيبة المنظمات المقاومة من الإسلاميين والوطنيين ونفوذها وإلى آخره، ويصعب كثيرا التوصل إلى تسوية سياسية أمنية. فلماذا نختار هذا الخيار؟ ليس فقط لأنه عادة راسخة لدى المؤسسة الأمنية، بل أيضا لأن استعراض القوة هذا قد يمهد طريق أمام حكومة المفاهيم الخاطئة للفوز في الانتخابات القادمة. وشكرا جزيلا للرئيس ترامب لعدم السماح له ببيعنا أو أوهاماً جديداً هذه المرة. طبعاً هذه المقالة ظهرت نهار أمس في يدعوت أهرنوت، وكاتبها الصحفي الإسرائيلي سيفر بلوتسكر. بعد هذا أتوقف وإياكم عند محطة فنية كي نستمع سوياً.

0: سلمتني.
1: ما زلت مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون. هذا الصوت الذي يأتيكم عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريتشوبل زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو، يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء 4 في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. أنتقل وإياكم الآن إلى باقة من آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة. طبعا هناك العديد من الأخبار ومصادر متعددة، أما الآن أتوقف عند هذه الباقة في آخر المستجدات. الحرب على إيران، إحباط هجمات بالكويت والبحرين، وتفاعل أمريكي بمفاوضات لبنان وإسرائيل، استمرار المراوحة، هذا ما يعوق التوصل إلى اتفاق باشو بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية دون أضرار. فريدمان: ترامب فشل قائدا أعلى للقوات المسلحة. كيف تفاوض إسرائيل وتصعد في آن واحد في جنوبي لبنان؟ هذا ما تتساءله الصحافة الغربية. استمرار المراوحة، هذا طبعا هذا الصحافة الغربية تقول بأنه على ما يبدو هناك حالة جمود بين المفاوضات ما بين أمريكا وإيران. مصادفة شديدة الغرابة، إسقاط طيار أمريكي مرتين بنيران صديقة وصاروخ. الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجمات بالكويت والبحرين، والحرس الثوري يرد. فريدمان طبعا ننتقل إلى آخر بعض من الأخبار الأخرى. أبو عبيدة: العدو أساء تقدير مجددا وسيدفع الفاتورة كاملة. لغز الدماغ الحرج، لماذا يفيد النوم عقلك ولماذا قد تدمره القهوة؟ من اليونسكو إلى الجنائية الدولية، صدام إسرائيلي متكرر مع عدالة العالم. هل تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بعد أوامر ترامب؟ جدران منهارة وسيارات محطمة وركام يغطي أطرقات مدينة سور تحت القصف. اعتداءات المستوطنين تكدر فرحة مزارعي القمح الفلسطينيين، و80 منها مدمر حين يصبح الشارع ملاذا لعيادات غزة وصيدلياتها. أعزائي المستمعين، في صور هذا الخبر الذي يقول بأنها تعرضت إلى قصف شديد وأن العديد من المباني والشوارع قد دمرت هناك. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود وإياكم إلى المحطات الفنية لكي نستمع سوية.

السورية هذه الباقة من الأخبار الموجزة كما وردت في صحف سوريا لهذا اليوم. فيدان وهو وزير خارجية تركيا يقول بأن أنقرة تجري مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا. صحيفة روسية تقول بأن روسيا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة حماية حماية

الجدل بتقليد الهجوم على خشية المسرح. مصر تحرم سيدة سورية زوجها المصري من الجنسية المصرية. باراك يقول بأن سوريا والعراق وتركيا تشكل الركيزة الاستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط. وفاة ستة غرقا خلال السباحة في قناة ريد. سوريا كمختبر الدولي كتفكيك استراتيجية احتواء السلفية الجهادية ومصير المجتمع السوري. مقتل شابين برصاص مشهورين في ريف حمد. طائرة أمريكية تعود أدراجها منتصف الرحلة بعد ظهور كلمة قنبلة على أجهزة البلوتوس. موجز تحليلي الاستثمار الوعي الجمعي ومستقبل السيادة في سوريا. النداء الأخير من الساحل لكن تحذر من تحول السوريين إلى شعب بلا وطن. فك شفرة الخوف قراءة في شهادة أبو ويليام حول سجن الصمت السوري والعنف الثقافي في السويداء ومسار الاستقبال عن دولة لا تحمل رؤية شاملة لتطلعات الخلجة. نائب حافظ الحسكة الإصلاح الزناوشين وقاتل القصد وارتفاع عدد المستشعرين بالألف ومئتين شخص. روسيا نسعى لبناء جزء

0: يزر الشبور وازرع وسلقين وعالسويدة والدرع عطية.
1: هدنة داخل هدنة، وأصبح مصطلح هدنة في هذه السياسة الجديدة في عهد ترامب يعني عكسه وعهد نتنياهو والمنطقة. هدنة يعني قصف، ولكن السؤال أين القصف؟ هذا يعني هدنة. هل يشمل القصف بيروت؟ تلك هدنة. أما إذا لم، إذا كان القصف بالشمال فتلك هدنة مقبولة. إذا كان القصف حزب الله يقصف بالشمال وإسرائيل على جنوب لبنان، في هذا وعن هذه الهدنة لا حديث بعد عن انسحاب إسرائيل من لبنان، ولا يقام الاتفاق إلا إذا غرد ترامب. وتأكدنا أمس مرة أخرى بأن تغريدة ترامب على ثروث سوشيال تبعته أهم من قرار كابينيت الحرب في إسرائيل، وأن الفيتو الأمريكي أكثر من الفيتو الأمريكي، القرار الأمريكي يعمل ولا يصير كلمتين في تل أبيب. صوتوا شو بدكم بالحكومة، بتصل ترامب بغرد ترامب، القرار هناك. طبعا هذا ليس حبا من ترامب في لبنان ولا بغزة ولا الضفة ولا سوريا وطبعا ولا في إيران، ولكن أحيانا تتضارب مصالح ترامب مع مصالح نتنياهو، وإذا تضاربت واضح من يحسمها لصالح من. سأتي على تداعيات ذلك في إسرائيل بعد قليل، ولكن لفتني تصريح اليوم لرئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك لإذاعة اسمها 103 FM بالعبرية طبعا. قال الحكومة الإسرائيلية تخدع جمهورها في الوقوع، يقول نتنياهو يعد القتلى، يحصي القتلى، في إشارة بأنه في الأسبوع النص الأخنيات كل يوم هنالك قتيل إسرائيلي إنتاج حرب مع لبنان كل يوم. وعن الأرقام التي يقولها الجيش وقالها نتنياهو عن عدد قتلى حزب الله، نتنياهو قال فقط في الأيام الأخيرة قتلوا حوالي 700 شخص من حزب الله مقاتلين، هيك قال نتنياهو. يهود باراك بقول لا 700 ولا 800 كيف قالوا سابقا، ولا حتى 400 مقاتل حزب الله قتل في الحرب الأخيرة. يهود باراك بقول هذا كله هراء. وتصريحات نتنياهو بأنه أعاد حزب الله سنوات الوراء، كل هذا وهم، يبيع وهم لجمهوره الإسرائيلي. أما عن التصريح الذي نسمعه في الإعلام دائما بأنه إذا حرروا الجيش من قيود ترامب فسيقضي على حزب الله، لخص يهود باراك اليوم ذلك بالقول قضاء على حزب الله غير ممكن حتى لو تحرر من القيود. طبعا إن فارضين وعجت في قيود. حسب باراك لا يمكن القضاء على حزب الله دون احتلال لبنان، وفكرة احتلال لبنان الآن هذه فكرة غير عملية. هيك بقول. نقطة أخيرة لفتتني فيما قاله، قال بأنه حتى لو سوينا قرى في جنوب لبنان بالأرض كما فعلت إسرائيل، في إسرائيل يسوقون ذلك يضعف حزب الله. يهود باراك بقول بالعكس، حزب الله حينها سيتمركز داخل لبنان ويؤقلم نفسه ويعيد صياغة ذاته بصورة قوية أخرى داخل الدولة. وقل بالعكس، أنت لما تطردوا قاعدة حزب الله من الجنوب تدخل إلى عمق لبنان وتقوي حزب الله هناك. هذا التغيير الديموغرافي إذا بدكم في لبنان ليس لصالح إسرائيل مستقبلا حسب قول أهود براك. بقول كل التسويقات التي يدعيها نتنياهو غير صحيحة، وعدد القتلى بكل فش منه يهود باراك. الفيديو الأول. أبدأ اليوم مع قناة 13، حيث قبل أن يدور الحديث عن الهدنة وقرار ترامب الذي فرض، عرضوا مقاطع من جنازة الجندي الإسرائيلي الطبيب الذي قتل أمس في لبنان. هذه المقاطع يعني فكروا في رأس مواطن إسرائيلي الآن يسمع عن هدنة ويسمع عن قتلى في نفس الوقت، يعني لا نصر في الموضوع. وعرضوا صور للخمسة عشر قتيلا إسرائيليا حتى الآن الذين قتلوا في لبنان، 11 منهم قتلى مسيرات حزب الله. يعني هذا السلاح المسيرات هو الطاغي في هذه المعركة، 11 من 15 قتلى، الباقي أو كذائف أو مواجهات. على فكرة أكثر من خبر كان بأن هنالك أدوات إسرائيلية لإسقاط المسيرات، وذلك يتطور، وتحدث نتنياهو عن وحدة خاصة تكنولوجية والعقل الإسرائيلي سينتج طريقة تحدي ذلك. قبل أيام قالوا هنالك سلاح جديد آت من أمريكا، قبل أن تحدثوا عن جهاز ليزر يسقط المسيرات إسرائيل الصنع أبهروا فيه بالعالم. ولكن يبدو هذا كله لا ينفع مع هذه المسيرات، لأنه ببساطة كل أجهزة إسقاطها لا تستطيع رؤيتها للمسيرة. يعني إذا ما شفتهاش، ما اكتشفتها، كذا تعطي أمر لإسقاطها. هذا التحدي حتى الآن في الشلحد. بعد ذلك طبعا توقفوا في القناة على المحادثات التي كانت ليلة أمس بين نتنياهو وبين ترامب. بيحكوا عن ثلاث مكالمات أمس، مش واحدة على فكرة، ثلاثة. واحدة عند السابعة مساء طبعا بتوقيت البلاد، ترامب قال لنتنياهو لا تقصف بيروت، انتهى الموضوع. كان في نقاش خلال اليوم مع مسؤولين إسرائيليين أمريكان وإسرائيليين، وترامب حسمها الساعة 7 مساء. بعد ساعة ونصف تقريبا ترامب قال لنتنياهو في محادثة أخرى هنالك اتفاق، لما غرد ترامب ليلا، لا تقصفوهم ولا يقصفوكم. لاحقا كتب نتنياهو بعد حوالي ساعة وشوي بأنني اتفقت مع الرئيس ترامب أن لا يكون قصف على لبنان ما دام لا يوجد قصف من حزب الله تجاه بلداتنا. وغير واضح أنه كل العمليات ضدنا، يعني مثلا إذا قصفت إسرائيل في لبنان فردت، أو دخل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان فقصف الحزب الله جنود في جنوب لبنان، هذا خرق ولا مش خرق؟ مش واضح. لما رأى ترامب كيف فسر نتنياهو كلامه غضب وعاد بالاتصال به عند الساعة 12:45 ليلا توقيت هون، وكانت محادثة الشتائم اللي بيحكوا عنها حسب قناة 13. يقال بأنه هذه المكالمة الأسوأ الأكثر توترا بين الزعيمين. بدكوا رأي؟ بدكوا رأي؟ يمكن صارت محادثة سيئة. هذا مش انقلاب بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية ولا تخلي طرف عن طرف أكيد، إنما خلاف استفاد منه لبنان أمس. ويقال بأنه ترامب قال لنتنياهو لو لا كنت في السجن. السؤال سألته لحالي هون، أي سجن؟ المحكمة الدولية، جرائم حرب، إبادة شعب في غزة، أم قصدوا السجن عندكم بإسرائيل قضايا فساد؟ لأنه في أكثر من سجن وتحقيق على نتنياهو. إيش رايح عليه؟ إيش مش رايح عليه؟ ثم قال له أنت مجنون، الجميع يكره إسرائيل بسببك. الجميع يكره إسرائيل بسبب أكيد تفاجأ الجمهور الإسرائيلي من هذا الكلام، لأن حكومة إسرائيل وإعلام إسرائيل فهموا الجمهور الإسرائيلي بأنه من يكره إسرائيل لسبب واحد وحيد، تعرفون الشعوب التي تتظاهر لسبب واحد وحيد، بأنها لا سامية وعنصرية وأهدافها كلياتها عرقية لا سامية، كانوا يقولون. ولكن الآن فجأة ترامب عنده رأي آخر، بقول مش لا سامية، أو مش بس لا سامية إذا بدكم، إنما الشعوب تكره إسرائيل بسبب سلوك نتنياهو. أي سلوك يقصد بالضبط؟ يعني غزة مشمولة مثلا؟ أكيد انصدم من التحليل تبع ترامب، يعني مفروض لا سامية. حسنا، حسب القناة هنالك أسئلة مهمة.

وليفهم ما يفهم. اليوم ومع هذا الاتفاق قلت بأن إسرائيل قصفت قصفا عنيفا لبلدات مختلفة في جنوب لبنان، أيضا لأنها تريد أن تقصف، ولكن أيضا لتؤكد بأن هذه المنطقة غير مشمولة. وأيضا حزب الله رد بمسيرات وأصاب جنود إسرائيليين. فهنالك قلت شيء غير واضح، ما المسموح وما الممنوع، وما هي ما هو مصير هذه المحادثة التي يتحدثون عنها القاسي. الفيديو الثاني في قناة آي 24 بالعبرية، حاولوا أن أو يعني وعمليا كل الوقت يحللون بأننا نضرب حزب الله ونضعف حزب الله، وحزب الله يحتاج أيام ساعات أسابيع ويحسم أمره. يعني تقريبا في التحليلات يمكن تلخيص ذلك. اليوم حولوا التحليل حتى على لسان الصحفي عندهم في حسكيالي، قال بأن معادلة أمس لصالح حزب الله نقطة، حتى هو قال، وقال اتفاق غير واضح، ومع ذلك يلخصونه بأنه سيء جدا لإسرائيل. ليس هذا ما رفع سقف الطموح قبل الأمس، ولا صباح الأمس لما سمعوا التصريحات هيوا أنفسهم استعدوا نفسيا، واليوم يسمعون عن خلافات ومحادثة قاسية، واستمرار القصف مستمر على الشمال بالنسبة لهم. والنقطة الثانية حسب القناة أن هذا يقوي إيران في الداخل، يعني مش فقط إيهود باراك بيقول هذا الكلام وهو يساري، حتى يميني مثل دفيح سكيل يقول هذا يقوي إيران في الداخل، لأن حتى الأمس كانت تظهر كمن ورطت لبنان في حرب، ولكن أمس ظهرت في التحليلات يعني كمن أنقذت بيروت من القصف الإسرائيلي والهدم، واللي ساعد عليه كمان تصريحات مثل تصريحات ليبرمان اللي قال يجب تسوية كل بيروت في الأرض، وسموتريش اللي قال كل مسيرة يجب أن نسقط أمام 10 مباني في في في في بيروت. ما أن جاء ليبدأ ذلك، إيران أوقفت الموضوع بتهديداتها وحديثها مع جمدت المحادثات وهددت الشمال. الآن هنالك تحليل أيضا في هذه القناة برأيي أسخف ما يكون، قال يا سادة لماذا حزب الله لا يريد أن تضرب الضاحية؟ ليه لا يريد أن تضرب الضاحية؟ عرفنا لأن فيها قيادات حزب الله ومنها تصدر الأوامر. أولا نعرف أين قيادة حزب الله، حتى في إسرائيل قسم يقول ليسوا في الضاحية، لماذا يبكون في الضاحية وإسرائيل تقول لهم نحن في طريقنا لقصفكم؟ ولكن لنفرض أن القيادات في الضاحية أو ليست في الضاحية، هل يعني سيوافق حزب الله على قصف الضاحية؟ يعني شو لماذا طبيعي أن لا يوافق على قصف؟ يعني هاي أقصد أن أقول بأن هنالك محاولات إظهار حالة فهم تبدو مضحكة، يحاول بعض الصحفيين إقناع المجتمع الإسرائيلي فيها، أو مثلا عن الهدنة بالنسبة لحزب الله، هي كانت عند السابقا يعني في إسرائيل كانوا يقولون بأنه لن نخرج حتى القضاء على آخر سلاح حزب الله. الآن يقول تفيح إسكيالي بالنسبة لحزب الله الهدنة هي استراحة لكي يعيد ترميم سلاحه، وأوقفونا قبل أن نقضي على الحزب. كل مرة تخرج تصريحات منه أو من غيره بأنه مثلا على غزة هدنة، أوف لو تركونا بس كمان يومين في غزة لقضينا على حماس، لو تركونا فقط الآن بالذات أتينا أن نقضي على حزب الله أوقفونا. ما هذا الفيلم؟ ما هذا السيناريوهات التي يعني برأيي فيها استسخاف لعقل الإسرائيلي الذي يسمع أن كل مرة نحارب نكاد ننهي يوقفنا ترامب؟ هكذا يظهرون الأمور، يحاولون إطار، يعني يا إلهي من سخافة. المهم بدل أن يقولوا الحقيقة لمجتمعهم مثلا كما قال يهود براك اليوم في رأيه بكلهم مش هيك. الآن في القناة سألوا سؤال منطقي، نفس القناة بس كان في سؤال منطقي بأنه هذه الأمور الاتفاق هذا وبيروت وهيك قبل أن يتم الاتفاق المتوقع بين إيران وأمريكا. طب إذا إيران قالت لن أوقع على اتفاق مع أمريكا قبل خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ماذا سنفعل؟ بالنسبة لإسرائيل الانسحاب من الخط الأصفر هذا خط أحمر عندهم، وهنا ستكون عقدة جديدة. هل سيجبر ترامب نتنياهو على ربط إيران بأنه اتفاق معنا يعني انسحاب إسرائيلي من لبنان؟ هذه أسئلة صعبة جدا وكبيرة جدا، ولكن سنأتي عليها يعني مش اليوم، الأيام القادمة أقصد أو لا سبيع

القادمة سنأتي على هذه الأسئلة أكيد، وهي شائكة فعلا. الفيديو الثالث إلى قناة 12، حيث من بين ما قالوا بأنه حزب الله يريد معادلة أن ضرب جنوب لبنان مقابله، يعني عفوا أقصد ضرب الضاحية الجنوبية مقابله ضرب بيروت، وضرب جنوب لبنان مقابله شمال إسرائيل. بتضرب الجنوب نضرب شمال إسرائيل، بتضرب الضاحية نضرب تل أبيب مش الشمال، هيك بدهم حزب الله. وقالوا بأنه هذا أمس ثبت بطريقة ما، وأشاروا إلى تهديدات إيران أمس، تجميد مفاوضات، تحذير سكان شمال إسرائيل في حال ضرب الضاحية. تساءلوا كم أثر هذا التهديد على ترامب. حسب القناة بأن إيران قامت بتحريك أمس صواريخ عندها، هاي المعلومة ما سمعتهاش غير بقناة 12 على فكرة. أمس عراهن إيران حركت صواريخ وكأنها تستعد للتدخل ضد إسرائيل، لكي يروا الأمريكان هذا التحرك ويفهموا بأن تهديدها جدي. في هذه القناة أيضا لخصوا بين المحادثات التي كانت أمس بين الرئيس اللبناني نبيه بري من جهة، والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من جهة، وبين الإيرانيين من جهة والأمريكان من جهة، هذه المحادثات كلها ليست جيدة لإسرائيل، وأعطت شرعية لكل هذه الأطراف وقوت علاقتهم ببعض. نقطة ثانية، مش صارت أقوى من علاقة أمريكا مع إسرائيل مرة أخرى، ولكن حسنت هناك على الأقل بين الدولة اللبنانية وحزب الله مثلا. نقطة ثانية وقفوا عندها في القناة كثيرا، وهي سكان الشمال تظاهروا، غضبوا، هددوا، صرخوا، قال لا نستطيع العيش، استشاطوا غضبا، أظهروا أولادهم خائفين، ومسيرات حزب الله ما زالت ترفرف فوق المنطقة حتى الآن رغم القصف الإسرائيلي على لبنان، ورغم أن العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قلعة الشقيف. وأمس بعد أن كرر ترامب هدنة، قذيفتان في الليل من حزب الله أدخلت آلاف سكان الشمال إلى الملاجئ حسب القناة. طبعا حزب الله لم يصب طرف بعينه بأذى، ولكن قذيفتين عشان يذكر الناس بأنه هذا موجود، الحرب لم تنتهي. صفارات إنذار ملاجئ، هاي هدف قذيفتين مش يصيبه، لما هذا الإزعاج هذا الجو. مراسل القناة ميداني قال بأنه المواطنين في إسرائيل للمرة الثالثة سكان الشمال يسمعون ترامب يقول هدنة، وكل مرة الحياة غير طبيعية، حتى قال مش طبيعية، قال لا تطاق الحياة في الشمال. طبعا هذا كله يذكرون دون أي ذكر لألم النازحين في لبنان، حوالي 1,200,000 نازح ليسوا في بيوتهم ولا مدارسهم، والضغط الموجود على لبنان الآن، ولا مقتل مدنيين وغيره. الجبهة الداخلية خففت القيود على شمال إسرائيل، حتى المدارس قالوا في الملاجئ أو قربها، ولكن سكان الشمال سألوا الحكومة اليوم عبر القناة، في حدا من الحكومة بقدر يطلع يقولنا أنتم في أمان، ابعتوا أولادكم المدارس؟ ما فيش حدا. لذلك قسم كبير من الأهالي رفض إرسال أبنائهم. الفيديو الرابع والأخير، ماذا كانت وظيفة قناة 14 اليوم؟ كانت وظيفة محللهم بردوغو أن ينفي كل ما جاء في الإعلام المحلي والعالمي، قال كله فيك نيوز، كله كلام غير صحيح، وهاجم الصحفي برك رافيد في قناة 12 قال مصادره غير صحيحة، مع أنه الصحفي الوحيد الآن الذي يتصل بترامب ويرد ترامب على الهاتف ويتحدثان أحيانا بشكل شبه يومي هو برك رافيد قناة 12. مع ذلك صديق نتنياهو بقول، بردوغو بقول الكلام غير صحيح، وبقول بأنه المحادثة كان فيها ترامب طلب مش أمر ولا طلب من نتنياهو أن يوقف، ونتنياهو وافق، لطافة. لخصوا الاتفاق هيك في قناة 14، حزب الله لن يهاجم داخل أراضي الإسرائيلية، مع أنه شفنا أمس أنه كان في قصف من حزب الله. إسرائيل لن تهاجم في الضاحية الجنوبية، حزب الله سيكون بإمكانه مهاجمة الجيش الإسرائيلي فقط داخل حدود اللبنانية، وإسرائيل يمكنها الهجوم على جنوب لبنان بكثافة عالية. هيك قناة 14 فهموا الخبر، وهن الوحيدين اللي فهموا الخبر، وهن الوحيدين اللي نفوا ما جاء من خلاف بين ترامب ونتنياهو، وهاجموا قناة 12 مع أنه الإعلام العالمي تحدث عن الموضوع أيضا، بس بدهن يفرجوا أنه قناة 12 قالت ذلك نتاج خلافات إسرائيلية داخلية. هذا الوضع اليوم في إسرائيل، وانتهت الفيديوهات. شهيد اليوم في غزة وإصابات،
لا تعتاد المشهد لو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.